سيل حلا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معمليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

العنان العنان والركاب للركاب وليدي والسياف من بعد تبان تبرق في سقلا ويلعب شهوتهم.

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارو يبان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالي بعد سوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

عينك احلى الروجينا مشي طابره في زوار اركبتينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مصغر